نظام سمك في الشبكة انا مروح باخد بعضي لما لمستي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بريوم بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا لفهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع فاضي تروحوا تيجوا عالم فاضي بصوا بيه لعوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارق خارق مبعش تقولي اتأخري بدلع طولي الجزمة طولي بيتشي صايلي من عطاري مستغربش لغتي ما كسبناش في اللوتري على قصتي على جسدي

solo منزلوش زي الكومي كنت انا توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني فجابلهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

طبعاً أنا مش متعصب. شكلك كلا شمام متنكر. شفت عينيك بتزوغ على القست. شفت حلق بتدور في إنستا إنك لسه بتعمل فانتاستك. وأنا مش عايز أذكر حواراتكو ولا أشكر ناطاتكو ولا أصطادكو. كله عيش برجولة وعملوا مزيكا عشان أنتوا بقيتوا شغل.

0: عبيد كاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجو
1: ماشي شاتر كل ما اكلم حد يخطر
2: لنا في الشاتر كلمنا بلغة الاسرع
3: يا اسرع quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución quien no tenga un corazón que se adapte
4: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط خلي يده فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد

كان دجال هالكل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدين كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب هالكل

قد منيكة في حب مش عزوزة ستاسيون سردالي المولى القطعة نك طلع له التنسيون مال الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستون سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اشترزي

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخيخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قهر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجز